0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: السلام عليكم أرو دودو أكون شيتو تاك بيكالي ليش راديو بوند

0: اسمان بغنا انتماء وقلنا بتبقى السادس من تاي وكما حيامي قادة قريجي لما نتمنى جانب برخانة قيادة من قلمات عائشة
1: Allah'a emanet olun.

اومونا نيه زوم زوم زوم زومبي زومبي نما شي غلوم غلوم غلوم غلوم اغو ميجو اباتيلو لاتي لي شي بوند اف ام 92.9 اون ايتو وان تي سي واجو كالو دارapo مو مومي فومي لايو لاتي غادو ايتو اوون ايبي فون اوغون ايشيجو باكو تاون ايتو وا توكو تو ما تي سي واجو اغو